هنا اختارت سرسينا الأميرة اليونانية أن تواصل العيش بعد أن سحرتها الجزيرة بهوائها وبحرها. قرقنا تشدك وإن زرتها يوماً. تبدو لك من الوهلة الأولى مهجورة، ناخلها صامد وهواؤها النقي يلتقي مع هدوء البحر وأهزيج أمواجه ليكون سيمفونية من الذاكرة والحنين. ارتبط تاريخ الجزيرة بالدور الحركي الذي لعبه البحر، حيث مثل مهد الحضارات التي قامت على ضفافه وتلونت بألوانه، فأنتجت إبداعاً شعرياً حوله الفنانون المحليون إلى أغاني.

ولأن الشعوب لا تحيا خارج تراثها، اختارت جزيرة قرقنا لنفسها نمطا من الفولكلور والفن الشعبي يسمى الزفانة أو طبال قرقنا. وإن تعددت التسميات فإن طبال قرقنا يحافظ على تركيبته ويتواصل على مدى الأجيال ليرسم لوحات تعبيرية تعكس صورة علاقة الإنسان بالبحر.

جناح هدايا مخصص للفرح في قرقنا، يعني ما ثماش احتفالات ما غير طبال قرقنا. بطبيعة الحال عددهم 5 حاليا، هذوما 3 برك، الطبال والزكار وثم الوراش. الطبالة والزكارة في قرقنا يعني الفرقة الموسيقية ما نجموش نستغناو عليها في حتى مناسبة. كما ذكرت حتى القفة العروسة، خاصة في قرية ولاد قاسم ولاد يانك، يخرجوا في البحر وبطبيعة الحال مرفوقين بالفرقة الطبالة والزكارة. يعني الأغاني والمحتوى متاعها واللي عبر على الفرح وعلى الحكاية كاملة والفرح كامل عبر الأغاني والكلمات والموسيقى، موسيقى الطبالة والزكارة متاع قرقنا.

كي نحكيو على طب القرقنة نحكيو على الظاهرة الحاجة اللي تقريبا تجمع الأقراقنة في علاقتهم جزيريتهم. نستعمل الكلمة مساس في جزيريتهم يعني نوت ترانسولاريتي. فيها أركان، من جملة أركانها الحميمية القوية اللي تقريبا تتفق في الحس العام عند الأقراقنة الكل، هي علاقتهم بالزفانة، الطبال والزكار تسميه زفانة فريق الكامل. والبحث على أصول الطبالة والزكارة ما هوش تاريخي، ما نلقاوش في التاريخ.

تشكل فرقة طب القرقنة تراثاً موسيقياً محلياً غنياً ومتنوعاً تختزله الذاكرة الجماعية لجل عازف الطبل والزكرة. ورغم بساطة الإيقاع، فإن تميزها يكمن في قوة قوالبها الموسيقية ومضامينها.

وقت نشوفوا الأربعة هيك المنظمين ومعهم الوريش ها هيك لا من عند سيد هلال العيد يطول في عمره ويزيد هذيك تشكلت في قرقنا لأن الأدب الشعبي في قرقنا متطور برشا. عنا أسماء مغمورة وقت نقولوا اسم رابح الزدين شاعر الجزيرة الحقانية مش المزيت هذا هو اللي تقريبا بناء الجملة الشعرية اللي تتناسب مع هيك اللي احنا نسميوها الوريش.

0: من الحاجات الأخرى اللي يقوموا بها الطبالة والزكارة من العادات اللي في كل، هو أن الطبال يمشي يجيب العروسة لدار العروس في حفلة. قبل كان بالجمل بطبيعة الحال بالهودج وكذا، والعروسة ما يراها حد، ومن بعد تلك ولات بالكريطة، من بعد حتى بالكرهبة تو، والطبال والزكار يمشي يطبل ويذكر من غير غناء، والناس يشطحوا قدامه يمشيوا. عادة العرس في القرية المسافة ما تبداش كبيرة من دار العروسة والعروس، لكن إذا كان بعيدة يخرجوها من دار العروسة، هما يشطحوا بالسناجق ويمشيوا لولي أقرب ولي، فغاديك يلقاو العروس يهزوها لدار العروسة ويمشيوا يدخلوا كيف كيف، يعني مرشة يسميهم طويلة متاع 200-300 متر حتى لين يدخلوا بالعرايس لدار العرس. ووقتها بطبيعة الحال العائلتين يعملوا رقصة جماعية ديما كيما هكا متاع بداية علاقة به بين عائلة العروسة والعروس، وتكون ديما بعد هيك اللمة متاع الكسكسي بالقرنيط ولا كل قدير وقدره. لكن يزم يكون فما المونة هيك الماء والملح، ويزم يكون فيها هيك اللمة بحضور الطبال والذكر.
1: تتكون فرقة الطبال أو استوات من 4 عناصر تتميز بقوة الوحدة ما بين أعضائها، وتشبه تركيبتها للفرقة العسكرية، وهي تتكون كالآتي: عازف ذكرى أول وهو الذي يقود الفرقة، عازف ذكرى ثاني ويسمى البحري، عازف إيقاع أول، وعازف إيقاع ثاني هو أقل خبرة ومهارة من الأول. أما الوراش فهو الذي يستلم المال من الحاضرين مقابل ما تنفذه الفرقة من أغاني أو قوالب موسيقية.
0: وقت اللي يدور الوراش الناس تقدم نسبة متاع فلوس، هي كسلف فراو انت في عرس وزاد يزمك تورش، هذا خلاف اللي يوقع في الليلة الأخيرة راو هكي تكتب في كرني. أنا عندي كرني هنا

فيه فرحات حشاد العظيم كذا، وقت اللي يورش وقت العطاء للوالد نتاعي. الرقصة المضبوطة بالطبالة في قرقنا تقريبا وقت يخرج طبال ولا زكار يرقص، تحس بحاجة ما هيش عند بقية اللي يرقصوا، لأنه لبسته حركته تكون مربوطة بإيقاع هو يعرف عن قرب. فتقريبا الرقصة اللي نستعمل كلمة أنيقة جريس دون ليليغانس هي عند الطبال وخاصة الزكار. راو الزكار وقت يعمل رقصة راو هذيك معناها من عنده هو كيف يبدأ العرس والحفلة تلمه، عادة مش هو العادة الوراش هو اللي ينادي الناس للرقصة.

0: تنجم تقول فما موجات حنينية دبدبات تخلي القرقني مربوط ارتباط كبير بهيك الطبال والزكار.
1: لا تخلو حفلات الأعراس والختان في الأرخبيل من تنشيط فرقة استواء، فهي تعكس تراث الجزيرة وتاريخها وهويتها، وتمثل لغة تواصل لفهم خصوصيات وعادات المجتمع القرقني وحتى طريقة عيشه.
0: خدمة العرس عند في الفرح التقليدي 3 أيام متهريري بالحق كاملين مؤثرين تأثير كامل من قبل الطبال والذكر.
1: بأجياله المتعاقبة، انطلاقاً من علي واردة وسط علي وفتحي غرسلة، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي يمثله محمد علي واردة،

0: لانونس عند مالك بطار.
1: هلا باش نلعب بعد.
2: شاركت في عديد العروض الموسيقية بآلة الزكرة وسليل عائلة وردة اللي هي معناتها عائلة معروفة في قرقنة إنها توارثت الطب القرقنة كعازفين على آلة السكرة أو على آلة الطبل. قريت لهنا في قرقنة في الابتدائي وفي الثانوي. بعد ما خديت شهادة البكالوريا كان طموحي إني ندرس موسيقى. الكونكور متاع الموسيقى ما نعزف حتى آلة بخلاف آلة الزكرة. فعديت الكونكور بالزكرة وتفاجأت من ردة فعل الأساتذة الجامعيين اللي فرحوا برشا وعطوني قدر. معناتها حسيت انه الآلة هذه تنجم تكون سبيل او اني نوصل بها لبعيد. ملي وانا صغير حليت عينيا نتفرج على سي حبيب وردة الله يرحمه، نتفرج على بعض استعلي على الفرق اللي اكبر منا ونتبع. كيفاش نتبع؟ نحط بيدون نقعد نطبل عليه في الحومه، ننقب تي وهكا ونبدا نزن هكا. الغرام هذايا عند اغلب الصغار اللي في قرقنا.
0: لحظه برك بالله، مش نعدلوا سكور توا على السي بيمول، نحبك تنفخ في الدرجه هذيك تولي خضره.
2: واحنا صغار في قرقنا العريس موجودين كان بطبل قرقنا، معناش فرق اخرى يعني، ما فماش عواده ما فماش فرق وتريه.

0: تذوى علي يا اما مثل الشام تذوى علي يا اما.
1: فرح القرقني يكون كامت بالقرقنة. كما معروف عنا الفزوع، الفزوع هو قالب آلي عبارة إعلان عن بداية العرس.

عن بدايه الفرح. كيف نعملوا الفزوع حتى واحد مش مستدعي متعدي يدخل؟ هذا الفزوع. عن ايضا دخول الدار. دخول الدار الفرقه بعد ما تكمل تفزع وسائل العباد دخلوا للمحفل يعملوا موسيقى انسترومنتال يعني اليه ولحن عثماني، لحن جاي كيما نقولوا ماهوش تونسي. نسمعكم منه شويه.

شوف لهنا مش نقدمه احنا نقدمه فما زو طب تو يجي رامي رامي عنده بلاصه معنا ما طول عمرك ما طول عمرك انا قلت يجي رامي شو باش نعملوا لهنا شو باش نعملوا داير اللي داير اللي داير اللي فما جماعه تعزف انتم تعزفوا ها ومش ناخذ معايا طبال فراس علي قال جاي ما جاش وذكر الفرقه شنو هي فما زوز يعصفوا طبل وزوز يعصفوا زكرة اول حاجه فما اللي على اليمين يبدا هو العرف معناته هو اللي على اليسار يتبع اللي جاي يقعد مؤخر شويه باش يشوف العرف اش مش يعزف وكذا الزكارة زاد كيف كيف اللي على اليمين تكون زكرته اقوى شويه باش اللي على اليسار ينجم يتبعوا وعندنا هذينا نحن الزكارة عندنا هذه هي اللي نعطيو بها سينيال احنا تعودنا قبل انه العرف ديما يكون زكار الاغلبيه اليمين لكن فما فرق كيما استعلي كيما الطبال العرف يكون هو اليمين فما شويه اختلاف ساعات

2015 مشيت نقري في القصرين، و2016 جاء محمد علي كمون قرقنا باش يبحث على اغاني من قرقنا ويخدم بهم 24 بارفان، وعمل كيما نقولوا جوله في قرقنا، تعرفت عليه وكان مش ياخذ فقط اغاني وما كانش مش يستعمل يعني الات، كان فقط مش ياخذ اغاني. ومن بعد اجتهدت الزكرة ساعتها، ماني قلت لكم الطبقه ماشي نفسها نتاع العروض، لانه اذا مش يعملوا على الطبقه هذه مش تعطل ياسر الكمانجات، مش تعطل الالات الاخرى، مش صعب عليهم العزف، فلازم تكون طبقه محدده واضحه. فاجتهدت، سافرت لصفاقس، عملت موديفيكاسيون في الزكرة نتاعي، وفي اول بروفه وريته انه نجموا نخلو الزكرة. بصراحه مشكور جدا، امن بيها.

الذكرى ما نكذبش حياتي من الاخر، هي حياتي ضحيت على خطرها مع العائله مع كل شيء، حاولت اني نتمسك، حاولت اني ما نسلمش في حلمتي، خاطر من وانا صغير كي نشوف فرقه تعزف في التلفزه نتمنى نعزف على الاله هذيك، لكن مش موجوده. الاله الوحيده الموجوده عندي في قرقنا هي الذكرى والطبل.

0: للعلم التونسي. يتكون الزي من عدة أجزاء، وهي الشاشية، القشطة السورية الفرملة، الشملة الجروالي السروال العربي، وجوارب بيضاء اللون مع حذاء رياضي أبيض، لكي يسهل على عناصر الفرقة التنقل وسط الحاضرين للقيام بلوحات فرجوية متميزة.
1: صحة، منورين الأولاد كل، يعطيكم الصحة. في فورمة ولا؟ تو إن شاء الله مش نعديو عرض مزيان مع بعضنا، نقصد ربي تو المنتزه القرار. شرفية.

التراث باش نحافظوا عليه لازم تخدموا بمحبه مش للماده. بالنسبه للادوات اللي مش ناخذهم انا مش نتعامل بهم انا باش نحافظوا على الموروث هذا هو انه عندنا تسجيل نقوموا بالحفاظ عليها تسجيل قديمه، عندنا ايضا ركائز ما تتغيرش. تو نجم انا نضيف اله نقص اله، لكن اول حاجه الباز لازم نحفظ القواعد. القواعد الا هما الاشغال، الفزوع، القوالب الاليه بصفه عامه. عندنا اغاني قرقنيه عملوهم مجدود لازم ما نسوهمش وما نحرفوش كلامهم ونفهموا معانيهم. وانا ياسر نهتم انه الجيل هذا نحبوا يفهم معنى الكلمه.

ولأنهم يورثون فنهم لأبنائهم. لا يخشى المشرفون على هذه الفرق اندثار أغانيهم ولوحاتهم الراقصة وتراثهم الموسيقي الشعبي، فهي تحافظ على خصوصيتها عبر الأجيال، وهو ما جعلها صامدة إلى اليوم.